الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح العافية والطاقة الحلوة اللي نبلش بها صباحنا، وأمنا بأنه تنعمون بفرص وإنجازات إن شاء الله ضمن هذا اليوم وكل يوم. صباح الخير لكل أصدقائنا بكل مكان. معا نبدأ رحلتنا لهذا الصباح بالعربي وللساعة 9. صباح الخير لكم مستمعينا، وصباح الأفكار اللي تبني مستقبلنا والأيادي الماهرة اللي تأسس للشيء الصحيح. صباحكم أجمل، ومع تساؤل إذا تخيرنا بين بيوت تحمل ريحة أهلنا الطيبة والطرازات القديمة والتراث، وبين التصاميم الحديثة العصرية اللي تخطف الأنظار. طبعا الخيار راح يكون للشخص نفسه، بس هنا راح نتوقف مع الناس المختصة حتى نعرف العمارة العراقية القديمة هي الأكثر ذكاء أم التصاميم الحديثة بيومنا هذا. التساؤل راح يجيب عنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم، ولهذا خليكم ويانا ضمن بالعربي. إذن بالإضافة لزوايا فقرات مختلفة لصباحنا لهذا اليوم، راح يرافقنا بالعربي، أكيد يسعدنا جدا وجودكم معنا. تحيات حلوة لكم من حيدر نجاح في الإضاءة، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

صباح الخير لكم مستمعينا بكل مكان، وخلينا سوا نبلش صباحنا ضمن بالعربي. وصباحك على السريع. أجواءنا لهذا اليوم وبعموم البلاد راح يكون أكو تصاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة حسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، رغم أنه الطقس صحو لكن راح نلمح الارتفاع ببضع درجات للحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية وقليل بالمنطقة الشمالية، وهذه الأجواء راح تكون مشابهة ليوم غد في عموم العراق. ننتقل للتعليم العالي والبحث العلمي، اللي أعلنوا عن استحداث نوادي هندسة الذكاء الاصطناعي بعدد من الجامعات، عددها 10 تقريبا، وهذه حسب ما صرحوا أنه هي ركيزة جديدة تمكن الشباب من صياغة الغد الرقمية. وأكدوا بناء الكفاءات الرقمية الوطنية هو الاستثمار الأسمى لتعزيز مكانة العراق بخارطة الاقتصاد المعرفي العالمية. حتى يحسنون الواقع البيئي للعاصمة بغداد، نسق مجلس محافظة بغداد مع وزارة البيئة أنه يدرجون مشروع الحزام الأخضر ضمن الخطط المقبلة، ويتحركون مع جهات مختصة حتى يحددون عائدية أراضي حولوها متجاوزين إلى مكبات نفايات غير قانونية. طبعا حسب ما ذكروا والحديث لمجلس محافظة بغداد أنه لازم يحسنون الواقع البيئي، وهذه من أبرز الأولويات للحكومة، حكومة بغداد المحلية، بظل تحديات تواجهها العاصمة على صعيد التلوث والتصحر وأيضا تراجع للمساحات الخضراء. قبل ما أكمل أنه أكو حملة قوية جدا، بارك الله بكل الجهود الخيرة اللي دخلت ضمنها بالتشجير وزراعة الأشجار بمناطق مختلفة وبمساعي شخصية، يعني إذا كانوا عبارة عن جروبات أو أشخاص معينين فهذا شيء كلش حلو. تواكب أيضا حملات تنظيف يقومون بها أيضا مجموعة من الشباب المتطوعين بنهر دجلة وأيضا مناطق مختلفة من العراق، فهذه الجهود كلش حلوة وخيرة. نأمل أنه يعني الحكومة المحلية اللي هي كبغداد، محافظة بغداد، مجلس محافظة بغداد، أيضا إذا أكو يعني على نطاق المحافظات يتعاونون وياهم. يعني هسه هنا أنتوا عندكم شباب دا تشتغل وناس أخذت على عاتقها هذا الجانب حتى تحسن من بيئة العراق، وتكون يعني إيه ثاني لكم ضمن المكان تشتغل من غير أنتوا اللي عندكم من كوادر، فبالتالي هنا راح يكون الشغل مضاعف. فاستفادوا من هذا الشيء، نسقوا وياهم، رتبوا وياهم، ادعموهم حتى يكون الشغل يعني يتواكب بطريقة صحيحة ويمشي بتوجيه منكم على الطريق الصحيح. فأمنا أنه يكون أكو استجابة لهذا الشيء. غير هذا يقولون أنه إحنا عندنا مشاريع فاعلة نحسن بها بيئتنا وأيضا نحد من مظاهر التلوث والتصحر. طبعا مدرب المنتخب الوطني وجه رسالة للجماهير العراقية اللي موجودين بالولايات المتحدة الأمريكية، دعاهم يأزرون أسود الرافدين خلال مواجهتهم المرتقبة أمام منتخب فنزويلا باستعدادات المنتخب لنهائيات كأس العالم 2026. وذكر حسب مقطع فيديو نشر على الموقع الرسمي لمنتخبنا الوطني أنه حيا جميع المشجعين العراقيين وطبعا بالولايات المتحدة، وأكد شعورهم بالحماسة الكبيرة ويواصلون استعداداتهم مباراة فنزويلا. وطبعا يعني طلب منهم الدعم الكبير للمنتخب، وأيضا يعني ذكر أنه نطلع لرؤيتكم في مباراة فنزويلا، وختم أنه كل التوفيق للاعب رقم 12 وأيضا طلب الاستمرار بالدعم. طبعا خلينا بس ننبه أنه كل اللي دي يسمعونا وخصوصا من سواق المركبات، نتمنى لكم طريق السلامة إن شاء الله، وأملنا أنه تلتزمون سواء أنه أكو تسجيل مخالفات أو ماكو تسجيل مخالفات، لأن هذه الأشياء وجدت لسلامتكم أولا وللي يستخدمون الطريق. مديرية المرور العامة أكدت أنهم مستمرين برصد المخالفات بواسطة منظومات الكاميرات الذكية والرادارات الحديثة اللي تنتشر بالطرق والتقاطعات. وطبعا مثل ما تعرفون
يعرفون أنه صار موضوع على أساس أنه هذا القرار راح يلغي ورفعه وغيرها من التفاصيل أنه توقف موضوع الكاميرات وغيرها. بس على العموم المديرية قالت أنه موجود ودي يرصدون ويتابعون المخالفات المرورية ببغداد والمحافظات، عدد من المحافظات مو كلها، بهذه المنظومة. وأيضا أشاروا أنه الهدف هو تعزيز السلامة والحد من الحوادث ويحافظون على انسيابية حركة السير، وأهابوا بالمواطنين أنه يلتزمون بالسرعة المحددة على الطرق، يحترمون الإشارات الضوئية والعلامات المرورية، ما يستخدمون التليفون وهم يسوقون، يربطون حزام الأمان، أيضا ما يتوقفون بالأماكن الممنوعة، وينطون الأولوية للمشاة ويلتزمون بآداب الطريق. هذه ضمن الأشياء اللي نبهوا عليها. من غير هذا قالوا أنه إحنا الالتزام بالقانون هو مسؤولية مشتركة، يعني بين الجهة اللي هي تنفذ القانون كمرور وأيضا المواطن اللي يستخدمه.

ختامنا رح يكون مع مدينة الإبداع الأدبي اليونسكو اللي تقيم مهرجان الكتاب الأول اليوم الثلاثاء بقاعة المدينة السيتي في بيت الحكمة. وحسب مدير منصة نادي الكتاب الشعر جاسم العلي ذكر أنه الاحتضار رح يكون لهذا المهرجان اللي يشاركون بنخبة من الكتاب والنقاد، وسيكون فرصة لمشاركة 20 كاتب ومؤلف يقدمون إصداراتهم بمجالات ثقافية وإبداعية متنوعة.

أكيد مرافقكم ضمن بالعربي، وخلينا سوا نروح للفقرة اللي تخص طلابنا، ومن خلالها مشاركاتهم واقتراحاتهم وتجاربهم اترافقنا على الهواء مباشرة وضمن هاشتاج طلاب.

طبعا خلينا نقول بهاشتاج طلاب انه اليوم راح يكون ويانا خارج منطقة الراحة، وهذه المنطقة اللي انت متعود عليها ومرتب وضعك عليها وماشي عليها بخط مستقيم، يعني الروتينية نفس الامور وما تجازف تطلع من هذه المنطقة. يعني اكو ناس هواية انه خلص مثل ما هي واني مرتبها خليها ماشية، والا ممكن انه يتوقع تصير هواية اشياء. فهو من اللحظات اللي غيرتنا بدأت بخطوة، انه احنا كنا مترددين ويعني ما نريد نتحرك من منطقة الراحة، لكن بعد هذه الخطوة كان ان وجود بطريقة مختلفة خارج منطقة الراحة، ممكن مشاركة بأول فعالية، ممكن تقديمك لأول عرض أمام جمهور، ممكن تعرفك على أشخاص جدد، وممكن قيادتك لفريق. هذه التجربة خضتها وانت ما متأكد من نجاحها، بس انطتك انطلاقة جديدة لواقع غير حياتك بعدها.

إذن بهاشتاغ طلاب ضمن بالعربي خارج منطقة الراحة، خلينا نسأل أنه شنو اللي اكتشفته من نسخة جديدة من نفسك بعد ما أخذت الخطوة خارج منطقة الراحة؟ شنو الموقف اللي خلاك تطلع من هذه المنطقة؟ وشنو اللي كنت تخاف أو تتردد تأخذه وتعتبره خطوة أولى لك؟ منو اللي شجعك؟ وشنو أكبر تحدي كان خارج هذه المنطقة؟ وشون أثرت على تجربتك الشخصية وطموحاتك؟ وشون أنت اليوم بعد هذه التجربة؟ ننتظر قصصكم ومشاركاتكم وتجاربكم على 6 مكرر 2 9.

معنا أكيد برفقتكم، وخلينا سوا نجول داخل الحرم الجامعي نتعرف على آخر الأخبار، تطورات الفعاليات اللي موجودة بالجامعة الأمريكية في بغداد.

ضمن نشاطات الجامعة الأمريكية في بغداد، طبعاً أعلن مركز التميز الإبداعي والتطوير عن فرصة مدفوعة الأجر للتطوير المهني للطلبة خلال صيف 2026، وهذا يتيح اكتساب خبرة عملية مباشرة من بيئة العمل المهنية. الوظيفة تركز على مهام الاستقبال والدعم الإداري، ورح يكون الطلبة اللي تم اختيارهم مسؤولين عن استقبال الزوار والتعامل مع الاستفسارات، الرد على المكالمات الهاتفية، وأيضاً المساعدة بالمهام المكتبية الأساسية كتنظيم وثائق وإدارة مراسلات. طبعاً للتأهل لهذه الفرصة يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2.5، ويكون طالب بكالوريوس منتظم ومسجل ضمن الفصل الصيفي، ويكون أكمل ما لا يقل عن 90 ساعة معتمدة مع عدم وجود أي سجل للمخالفات السلوكية. وطبعا ممكن للطلبة العمل لمدة تصل ل 15 ساعة أسبوعيا، وهذه فرصة مهنية ومرنة لاكتساب الخبرة الواقعية.

ومنها خلينا ننتقل للأمريكان سبيس، أول فضاء الأمريكي للجامعة الأمريكية في بغداد، والمبادرة الإبداعية الجديدة اللي تهدف لمساعدة الطلبة على إعادة التواصل مع المهارات بالكتابة وضمن مبادرة الجروب تكست. وطبعا هي عبارة عن ساعة أسبوعية راح تخصص للكتابة الإبداعية. البرنامج صممه حتى يستمتعون الطلاب بالكتابة اللي واجهوا صعوبة بإيجاد وقت حتى يمارسوها. طبعا المساحة راح تكون منظمة ومريحة بالوقت نفسه حتى ينمون إبداعهم، وراح تكون أسبوعية، لقاء يجتمعون به 5 من المشاركين اللي تم اختيارهم مسبقا، ويكون الجلسة مركزة. بعد ما يكتبون موضوعهم راح يكون أكو 10 دقائق للكتابة، بعدها نقاش جماعي يشاركون به الكل من خلال نصوصهم وبأجواء داعمة وخالية من الضغوط.

0: live on air بالعربي now.
1: صباح الخير والعافية لكل مستمعي UIBFM. البيت العراقي مو مجرد حيطان وسقف، البيت عند العراقيين هو عمرهم وحياتهم وذكرياتهم، به هواية من التفاصيل اللي تخليهم مرتبطين به، ومن الضروري انه يكون هذا البيت على احسن وجه. اليوم راح نسولف عن البيت العراقي بين القديم والحديث وشنو اللي يحتاجه العراق اليوم حسب بيئته. ينورنا ضمن صباحنا وبالعربي المهندس والمصمم المعماري علي الموسوي، عضو نقابة المهندسين العراقية. اهلا وسهلا.
2: حياكم الله سيد سوا، صباح الخير علينا وعليكم وعلى كادر إذاعتكم المحترمة وعلى كل المستمعين.
1: يحفظك، سعيدين جدا بوجودك بيننا. وطبعا خليني أذكر بس لمستمعينا أنه يعني المحتوى اللي تقدمه مميز جدا وفعلا يخدمنا ويخلينا ننتبه لهواية أشياء ضمن بيوتنا العراقية. فمن هالمنطلق راح نبدي ويا حضرتك أنه شلون تقيم شكل وتصميم البيت العراقي اليوم مقارنة بالسنين اللي فاتت أو بالقديم، وهل تشوفها أكثر راحة وملائمة لبيئتنا؟
2: بصراحة احنا حاليا وللأسف بعد ما لاحظت انه قاعدين نعيش مرحلة مثل التخبط البصري، خلينا نسميه، والتناقض ما بين الماضي والحاضر. البيت العراقي خلينا نقول خسر خصوصيته اليوم واصبح مستهلك للمساحة، ما يكون محتوي للعائلة مثل قبل. كان البيت يحترم خصوصية العائلة والمناخ، اليوم اغلب التصاميم صارت للتجارة للأسف، تعتمد على الواجهات اللي ما مرتبطة براحتنا وما مرتبطة ببيئتنا ومناخنا اللي الحار ببغداد، خلينا نسميه، سواء بالوسط والجنوب.
1: إذا يعني نريد ندخل تفصيلا بالموضوع مهندسنا، خلينا نعرف الفروقات بين البيوت العراقية التقليدية والحديثة.
2: يعني الفرق الجوهري خلينا نسميه هو الروح. البيت العراقي القديم مثل بيوت الشناشيل والبيوت المفتوحة على الحوش، الفناء الداخلي كانت تمتلك مثل الرئة اللي تكون داخل البيت. اليوم بيوت كأنما خلينا نشبهها صارت مثل الصناديق المغلقة، الكلية تعتمد على التبريد الميكانيكي. التصميم الحديث نادرا ما تحافظ على هاي الروح، أغلبها مجرد نسخ تصميمية غربية ما تناسب بيئتنا ولا ثقافتنا الاجتماعية. وللأسف أصبح البيت كأنما مكان لفندق، إحنا مجرد ننام وناكل بيه، وهدفنا أنه نطلع خارج البيت، مو هدفنا أنه نقعد داخل البيت. مع العلم من قبل البيت العراقي كان يلمنا وأغلب الجلسات والقعدات كانت
1: داخل البيت العراقي. نعم، داخل البيوت وداخل الحوش اللي تتحدث عنه حضرتك.
2: بالضبط بالضبط. وأغلب الأسر حاليا يعني إذا لاحظ حضرتك الكافيهات والمطاعم كلها ممتلئة، ودخلت لنا ثقافة شرب القهوة بالكافيه. مع العلم إحنا كانت أغلب لقاءاتنا وأكلنا وشربنا كلها بالبيت.
1: نعم، طيب خليني يعني من هالمنطلق، يعني ما أعرف، اللوم الحداثة أو التصاميم الحديثة لو اللوم العراقيين، لو اللوم الوقت اللي موجودين إحنا بيه والمساحات صارت أصغر وأصغر؟
2: والله بصراحة هي كلها عوامل مشتركة تؤدي إلى هذا الشيء. يعني إحنا الخطأ اللي قاعد يصير حاليا هو الاستعجال بالتقليد، الاستعجال بالتنفيذ. مجرد أنا افتحت صورة شفتها على الانستغرام على السوشيال ميديا وعلى جوجل، أنا أجي أسويها بمنطقتي وأدي أسوي أنه هذا يكون بيتي. نعم. في حين أنه هذا البيت ممكن أنا شايفه بدولة أوروبية، أو ممكن شايفه بدولة مناخها وبيئتها وثقافتها تختلف عن بغداد أو عن العراق.
1: طيب.
2: فبالنهاية راح يسوي البيت هو مجرد للشوب، راح يكون مجرد انه واو بيتك حلو، بس هو داخل بالحقيقه ما مرتاح ببيته، لان بيته ممكن يكون حار، مساحاته ضيقه، ممكن البيت انارته ضعيفه، تهويته مو طبيعيه، كلها معتمده على السبالة.
1: نعم.
2: وكلها عوامل تاثر، اضافه انه عند الناس صارت بسبب غلاء العقار وغلاء قطع الاراضي.
1: نعم.
2: صارت تستغل المساحات الصغيره ابشع الاستغلال، بحيث هو يريد يعني مساحه جدا صغيره يوفر كل احتياجاته. طبعا ايضا هذا عامل مهم خلى الناس انه تستقر لهاي الاجواء العراقيه والاجواء البيت العراقي القديم.
1: طيب خليني اسال سؤال ثاني، انه يعني اللي ذكرناه هو من الاخطاء اللي موجوده حاليا يعني بناء بيوتنا وتصاميمها، اكو اخطاء اخرى تنضاف لها؟ وخليني بس يعني اضيف اكو فد نقطه، ما اعرف، احنا هنا قبل كانوا يعتمدون على شخص هو اللي يبني ويكمل الامور، ومرات يكون اكو اشراف من ابو البيت عليه. هسه حتى اكو شركات واكو مهندسين واكو ناس قائمه على الموضوع واكو دراسات، فليش هذه الاخطاء موجوده اليوم بتصاميم البيوت؟
2: الاخطاء انه الانسان يروح الى مهندس.
1: نعم.
2: او مصمم، او حتى اذا كان مقاول هو ما يفهم احتياجاته بالضبط. أو بالأحرى يروح إلى مقاول هو اللي يقوم بتصميم البيت إليه وتنفيذ البيت إليه. بالنهاية المقاول ما يقدر يوصل لعلمية المهندس، ولا يقدر يوصل الخبرة من ناحية تقسيم المساحات واستعمال المواد واختيارها. الأخطاء أيضا اللي قاعد تصير أنه أكو مثل الجهل باستعمال المواد، أو أكو غياب وعي باستعمال المواد. إحنا بيئتنا حارة، المواد المستعملة لازم تكون مواد نوعا ما عازلة للحرارة، استخدام الزجاج والكونكريت بكثرة. وهذا نشوفه حتى بالشوارع اللي قاعد يصير حاليا. يعني أنا يعني بالصفحة عندي دائما نزل ريلز مو بس على بيوت، إنه بغداد بصورة عامة صارت تفتقر للحدائق وتفتقر للمتنزهات، مليانة صب وكونكريت وبناء، وهذا بالتالي ينعكس على جو بغداد. كل ما يعني عالميا المنطقة السكنية كمعيار عالمي يكون بها المفروض من 20-30% مساحات خضراء، هذا احنا ما نشوفه حاليا بأي منطقة بغداد.
1: طيب
2: غياب الحدائق بالبيوت، غياب الأشجار بالبيوت. صار العراقي ثقافته انه يلغي الحديقة ويبنيها،
1: يستغلها بناء
2: محل تجاري بالضبط، انه حتى يكون له مردود استثماري.
1: طيب ذكرت الواجهات الزجاجية، وهذه احنا نشوفها هواية يعني مو بس بالبيوت، حتى بالبنايات والعمارات الضخمة والمجمعات المختلفة. هذا خطأ يعني، وهذا هو اللي ممكن يأثر على درجات الحرارة داخل البناء نفسه؟
2: يعني هاي احدى العوامل اللي تأثر على درجة حرارة البيت وارتفاعها، الواجهات الزجاج. الزجاج مادة تستقطب الضوء، تستقطب الحرارة وتحبس الحرارة.
1: طيب.
2: بالنهاية احنا بنجي نخلي بيوتنا او بناياتنا كلها زجاج بحجة انه هذا ستايل مودرن، هذا بالنهاية دي ينعكس علينا احنا من الداخل، دي ينعكس على يعني اجواء البيت او اجواء البناية. الحل انه احنا نقدر نستخدم الزجاج، ولكن نستخدم الزجاج العازل، اولا نستخدم كواسر الشمس اللي تكون هي مواد تترتب بطريقة ديكورية او تصميمية معمارية بحيث تكسر حرارة الشمس، وبنفس الوقت تخلي فقط ضوء، يعني ضوء الشمس هو اللي يدخل داخل البيت.
1: طيب
2: طبعا
1: طيب
2: هو ما راح يبرد
1: مهندس علي، ممكن بس يعني نتوقف عند كواسر الشمس بس نوضحها، يعني توضيح مو تفصيلي وانما بس ننطي صورة عنها حتى اللي يسمعنا يفهم شنو هي كواسر الشمس.
2: كواسر الشمس عناصر تصميمية وعناصر معمارية ديكورية خلينا نسميها، وظيفتها أن تعطي جمالية للبيت من ناحية المواد المستعملة كواجهة معمارية، وأيضا تكسر أشعة الشمس الداخلة للبيت أو الداخلة للبناية اللي تكون بشكل غير منتظم، تسمح مرور ضوء الشمس ولكن لا تسمح يعني بدخول أشعة الشمس بشكل مباشر. بالنهاية راح تقلل خلينا نقول الحرارة 6 أو 7 درجات، هي ما راح تسوي البيت كأنما مشتغل بيسبلي، ولكن درجة الحرارة 50 بالعراق ممكن احنا نحسها 42 لو كنا بداخل البيت أو البناية.
1: حلو حلو، حتى يكون واضح للي يسمعنا، لان اكو اشياء وان كانت يعني التصميم اللي انت معتمده فاكو اشياء ممكن تعالج بها هذا التصميم بطريقه نقدر نقول انه المحترفين يعرفوها. التوجيه الصحيح اللي ممكن انه يعني للبيت حتى يستغل الشمس، يستغل الهواء اللي يجي، حتى يكون اكو متنفس داخل البيت، خصوصا وانه المساحات اختلفت عن السابق.
2: نعم، التوجيه هو يعني خلينا نقول الف باء العماره، اللي هو ابجديات العماره. اذا احنا عرفنا وين نضع الغرف الرئيسية والاستقبال والواجهة بصورة عامة، راح نوفر على حياتنا يعني هواية مشوار طويل، انه من ناحية التكاليف التبريد، من ناحية الإضاءة، وتجنب الحرارة طبعا بالصيف، وايضا استغلالها بالشتاء، لان احنا ايام حتى الشتاء ممكن يكون بغيمة، فاستخدام المناور وتوجيه البيت والتهوية الصحيحة، وهذا كله طبعا يجي تحت مسمى العمارة المستدامة.
1: طيب.
2: اللي حاليا التوجه بدأ عليها صار فترة بالعراق، طبعا هي موضوع عالمي انه احنا شلون نقدر نبني البيت او نبني البناية او نبني مشروع كامل سكني باقل تكاليف للطاقة او بتوفير للطاقة، من ناحية الاضاءة، من ناحية التبريد، من ناحية الاشياء الخدمية. طبعا العمارة المستدامة تعتمد على النباتات، تعتمد على التشجير، تعتمد على المسطحات المائية، تعتمد على كل شيء. احنا شلون نقدر ندمج الطبيعة بالبناء؟
1: هذا حاليا موجود مهندس علي، يعني هسه احنا نقدر نشوفه ببغداد؟
2: يعني هو يعني انطرح هو بالعراق، خاصة اتوقع نقابة المهندسين قبل فترة سنة سوت ندوة كاملة بخصوص هذا الموضوع اللي هو الاستدامة المعمارية وشلون نقدر نستخدمها بالعراق. ولكن خلينا نقول أكو تخوف من الموضوع لأن ما حد يعني بادر وسوى هذا الموضوع سواء بتصميم بيته أو بنايته أو مشروعه.
1: يمكن يخدمنا أكثر بالمجمعات لأن إحنا نشوف مجمعات سكنية هواية داخل
2: يعني
1: العاصمة.
2: أكيد أكيد إحنا يعني جونا مثلا مو جو مدينة خلينا نقول مريمة 24 ساعة أو هي مطر 24 ساعة، جونا حار وجاف وصعب يعني خاصة محافظات الجنوب. فطبعا نحتاج مثل هاي الحلول اللي توفر طاقة بالأساس، وهذا بالتالي ينعكس على البيئة، وثاني شيء توفر أجواء يعني قدر الإمكان لطيفة تكون بحيث إحنا نقدر نقاوم هذا الجو.
1: حلو. طيب خليني يعني هنا كون حضرتك مو فقط مهندس وإنما مصمم، ويعني ما أخذ في نقاط معينة بين القديم والحديث، بين التراث والحداثة اللي موجودة، إذا أردنا نجمعهم اثنينهم ببناء رح يكون هذا الموضوع ناجح برأيك؟
2: يعني هو احنا دائما فاهمين الحداثة والتطور والشيء المودرن اتوقع بطريقة غلط او بطريقة عكس. الحداثة مو هي الحل، انه التراث، استعمال التراث العراقي واستعمال بيئتك وثقافتك تدمجها مع الحداثة والتطور تطلع تحفة فنية. اضرب لك مثال، يعني مثلا لو شوفتش حاليا صورة لليابان،
1: نعم،
2: رأسا راح تعرفين انه هاي اليابان، او شفتش صورة مثل نيويورك راح تعرفين رأسا انه هاي نيويورك. ليش؟ لان هاي المدينة عندها هوية بصرية بنفس الوقت مواكبة التطور والحداثة، وبنفس الوقت محافظة على هويتها وتراثها.
1: نعم، حافظت عليها.
2: فإحنا حاليا تمشين مثلا بشارع بغداد او فرع سكني راح تلاحظين اكو تناقض، انه بيت عراقي قديم صفى بيت كله مودرن وزجاج. فهذا يأتي أنه الناس ما قادرة أنه تجمع بين الاثنين. الحل كلش بسيط، أنه إحنا يعني نستخدم الأشياء اللي أهلنا علمونا إياها واللي أهلنا خاضوا تجارب.
1: نعم.
2: ومن خلال هاي التجارب اكتشفنا أنه مثلا التهوية هي كلش مهمة بالبيت خاصة بالعراق، أنه مثلا الإنارة أو الحوش أو إحنا حاليا نسمي منوار قبل كان اسمه حوش، كل هاي الأشياء مهمة حتى إحنا نطلع ببيت متكامل يعني نعيش فيه براحة.
1: طيب هسا اللي سمعنا مثلا ياخذ بباله انه قبل كانت المساحات يعني كبيرة جدا او خلينا نقول واسعة حتى نقدر نتصرف بها براحتنا، هسا اكو 50 متر مسويها بيت، فهنا راح نقدر نوظف هذا الشيء بطريقة صحيحة مثل ما تذكر حضرتك، لو راح تكون المشكلة بالمساحة نفسها.
2: الصراحة الخمسين متر اكو ناس يعني انا شايفهم بامريكا او بدول اوروبا عايشين بكرفان متنقل اللي هو مساحته يمكن كل 20 أو 25 متر. الموضوع هي مو موضوع 50 متر أو 60 متر، الموضوع هو كيف احنا نقسمها لصالحنا. المهندس الصالح او صاحب البيت لازم يكون عنده الوعي الكافي انه هاي 50 متر لا يستغلها ابشع الاستغلال، انه انا اريد اسوي كذا غرفة واريد اسوي كذا واريد اسوي بيها طوابق. الموضوع مو هيجي، الموضوع انه انا هاي شلون اقدر استغلها لصالحي ابشع الاستغلال من ناحية راحتي داخل البيت، مو من ناحية توفيري أو استثماري بها.
1: حلو.
2: ثانيا احنا عندنا طبعا معايير قلتها البلدية بغداد أو يعني أو الوزارة التخطيط والإسكان بصورة عامة.
1: نعم.
2: بها ضوابط وبها شروط انه البناء لازم يكون على وفق ضوابط، مو انه بناء عشوائي ولا بناء لازم يترك مساحات خاصة، يترك مجالات التوعية. طبعا كلها يعني قديم هذا الموضوع ولكن بعد مستمر انه قوانين البناء موجوده،
1: يعني المفروض الناس هي اللي تلتزم بها. المفروض الناس اللي
2: طبعا
1: تلتزم.
2: اكيد طبعا. نعم. يعني حتى المفروض المهندس من يطرحها على صاحب البيت او المستثمر المفروض هو يقتنع، لان هذا بالنهايه هو مصلحته يعني ومو شيء قاعد يضره.
1: طيب خلينا يعني تقريبا تحدثنا عن أهم الأشياء والنصائح المفروض الناس يعني تأخذ بها لراحتها هي، ولأن هذا البيت هو يعني المكان اللي إحنا نريد نرتاح به من تعب ونريد نجتمع ويا أهلنا وناسنا، فأكيد الريدة بأحسن صورة وباللي ذكره من نصائح مهندسنا علي. خليني يعني ويا حضرتك أجي للجيل اللي موجود حاليا وراح يكون أيضا إلى دور بأنه يحافظ على الهوية العراقية على تراثنا وأيضا يواكب ما موجود بالطريقة الصحيحة، شنو الكلمة اللي توجهها لطلاب الهندسة المعمارية أيضا للمصممين اللي دا يتابعونا ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد وباقي الجامعات أو اللي بلشوا رحلتهم؟ نعم. ومسيرتهم العملية؟
2: نعم نعم. بصراحة يعني أقول لهم أنه أنتم مو مجرد رسامين خرائط ولا مجرد مهندسين، أنتم حماة هوية لهاي المدينة، ولا تنجرفون ورا التصاميم الجاهزة اللي تشوفوها بالنت. ابحثوا عن حلول للمشاكل اللي يعاني منها المواطن العراقي ببيئته، حلول خلي نقول تنبع من الأرض ومن شمسنا ومن هوانا. كونوا مهندسين يحلون مشاكل، مو بس يبنون صناديق وفكرون بس بالماديات والاستثمار، لأن كل مهندس هو مؤثر. كل مهندس يصمم شيء أو ينفذ شيء، مو بس معماري، أي تخصص كان هو يأثر بجزء معين سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على مدينتنا وعلى بلدنا.
1: أكيد أكيد،
2: وحاولوا تستثمرون كل وقتكم وجهودكم لصالح هذا البلد.
1: هذا أمنا بهم، وأيضا أمنا بوجودكم ومثل هذه الأفكار اللي ممكن أنه توصل للباقين حتى يعتمدوها، ونخلي دائما بغداد وكل العراق أجمل. تعلمنا اليوم أنه العمارة مو مجرد شكل جميل أو تصميم عصري، هي علاقة بين الإنسان والمكان اللي موجود به حتى تكون أكو راحة وبساطة وروح لهذا المكان. كل الشكر والتقدير لضيف حلقتنا المهندس المعماري أو المصمم علي الموسوي على هذا الحوار الممتع، أيضا على المعلومات الحلوة اللي زودتنا بها. ممتنين جدا لوقتك.
2: حياكم الله، أنا الممنون جدا، شرفت لقاء جدا جميل كان.
1: يحفظك ويخليك.
2: شكرا.
1: إلى
2: شكرا
1: أن نلتقيك بخير دائما. شكرا جزيلا لحضرتك، وأيضا لكل اللي متابعين ويانا عبر IUIB FM.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

إذن معنا إحنا وأنتوا سوا متواصلين ورحلتنا بالعربي مستمرة. خلينا نكون مع المورنينج باز ونمر على الأحداث والأشياء الجديدة اللي موجودة بعالمنا.

الذكاء وطول لطفلك ممكن تحدده، هذا إذا دفعت $50,000. طبعا تحت عنوان طفل تحت الطلب، هذا مو مجرد سيناريو لفيلم من الخيال العلمي، هذه تحولت لتجارة حقيقية، وطبعا يقودها أثرياء تكنولوجيا اللي هي ثورة بيولوجية غامضة لإنتاج أطفال مصممين حسب الطلب عبر هندسة الجينات، وتجاوزوا بها يعني الأمور المعروفة. بالتالي القصة بدأت يعني أمور يكون أحد إلها كعقل مدبر لشركة ناشئة، وهذه الشركة نجحت عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي تفك شفرات الحامض النووي للأجنة وقارنتها ببيانات ملايين البشر. طبعا الهدف أنه يعني مو حتى يتجنبون الأشياء اللي متواجدة بحياتنا اليوم والأمراض، لا سامح الله إن شاء الله بعيدين أنتوا عنها، والتفاصيل اللي ممكن تسبب تشوه، لا، أنه يمنحون الآباء لوحة تحكم كاملة يختارون طول طفلهم، البنية الجسدية إلى متوسط عمره المتوقع، والأخطر من هذا حتى معدل ذكائه قبل ما يجي هو للدنيا. يعني هذه الأمور تترتب وتنطبخ وبعدين تعدل على جينات الطفل المستقبلي. هذه التقنية بدأت تروج لها بعض الشركات، وبعدين تحولت لساحة صراع بين المسؤولين على التكنولوجيا. المشكلة الكبرى أنه التكلفة الفلكية لها اللي توصل $50,000، وهذا معناها أنه راح تبقى حكر على طبقة الأثرياء والنخبة فقط. وعلى العموم هذا الاندفاع خلف الهوس

للكمال البيولوجي يخلي الإنسانية أمام مشكلة ما مسبوقة. يعني ممكن أنه أنت تتحول بهالطريقة الطفل إلى سلعة تجارية تشتريها بفلوسك، فراح تنهي فكرة المساواة الفطرية اللي موجودة بين البشر.

وخلينا نروح لمعرض استثنائي لمارلين مونرو. وطبعا خلينا نذكر أنه مارلين اللي هي بالذكرى المئوية لميلادها أيقونة هوليوود الراحلة اللي نولدت بعام 1926. وطبعا خلينا نذكر أنه رحلت عن عالمنا بعمر 36 سنة وتركت وراها رصيد فني وأدوار تشهد لها بالذكاء والفطنة والتميز، خلتها أسطورة سينمائية استثنائية. وعلى الرغم أنه هي ما فازت بجوائز الأوسكار طول مسيرتها القصيرة، لكن متحف أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة يكرم هذه الممثلة اللامعة بذكرى ميلادها المئوية من خلال معرض جديد وشامل يسلط الضوء على قصة حياتها المعقدة والملهمة ويخلد صعودها المشهود بعالم السينما اللي نعرف بصعوبته البالغة. المعرض هو طبعا تحت عنوان مارلين مونرو أيقونة هوليوود، وهو تجربة ثرية في متحف السينما الواقع في منطقة ميركل مايل احتفالا بهذه المناسبة. وطبعا بلش هو وراح يبقى هالمعرض موجود ل 28 فبراير من عام 2027، اللي موجود بمئات القطع الأصلية بما في ذلك الملصقات واللوحات الشخصية والصور الفوتوغرافية وأيضا وثائق الإنتاج والرسائل ومواد شخصية نادرة خاصة بأكيد أيقونة هوليوود مارلين مونرو.

معنا بالعربي. وقبل ما نودع برنامجنا خلينا نكون مع أصل الأشياء. حديثنا اليوم رح ياخذنا بالزمن لحكاية حدث رياضي ينتظر العالم بأسرة، وهذا هو كأس العالم. بأصل الأشياء لهذا صباح رح نكون مع الحدث الرياضي اللي ينتظر العالم، والحدث اللي تتوقف من أجل الحياة في كثير من الأماكن، تمتلئ به المقاهي وترتفع الأعلام بالشوارع والمشجعين بكل مكان، ولحظات من الفرح والتوتر والأمل السيطرة على الكل. كأس العالم، وطبعا كأس العالم خلينا نقول هذه المنافسة اللي صارت عالمية كانت مبهالصورة أول ما بلشت بأواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. بدأت كرة القدم تنتشر بسرعة مختلف دول العالم، وأمام ازدياد شعبية هذه اللعبة بدأت المنتخبات الوطنية تخوض مباريات دولية فيما بينها، وما كانت بهالصورة اللي احنا نشوفها اليوم. أكيد كانت المنافسات تقام ضمن الألعاب الأولمبية فقط، وهو اللي خلى الكثيرين يفكرون بإنشاء بطولة عالمية خاصة بكرة القدم. صاحب الفكرة هو الرياضي الفرنسي اللي اسمه جول ريمي، وهو اللي آمن أن الرياضة قادرة على أنه تجمع الشعوب وتقرب الثقافات المختلفة، وكان يؤمن أن كرة القدم تستحق بطولة عالمية مستقلة تضم أفضل المنتخبات. طبعا بعام 1928 أخذ قراره الرسمي بتنظيم البطولة، وبعد عامين بس انطلقت أول نسخة من كأس العالم، واختاروا الأورغواي حتى تستضيف هذا الحدث، واختاروها لأن كانت من أقوى المنتخبات للعالم في ذلك الوقت، وكانت تحتفل بمرور 100 عام على استقلالها، واستعدت أنه تتحمل كل تكاليف الاستضافة للوفود والمنتخبات، فكانت يعني وقع الاختيار عليها. أقيمت سنة 1930 أول بطولة تنظمت ككأس عالم، شاركوا بها بس 13 منتخب، وسبعة من المنتخبات كانت من أمريكا الجنوبية، وأربعة من أوروبا، واثنين من أمريكا الشمالية. طبعا ما كان أكو تصفيات مؤهلة مثل ما دا يصير ويانا اليوم، وكانت الدعوة مباشرة للمشاركة يعني للمنتخبات. المهم خلينا نقول أنه هو من الأشياء اليوم سهلت الأمور وتغيرت. اللي فاز بأول لقب هو كان منتخب الأورغواي، مثل ما قلنا هو كان من المنتخبات القوية، أمام منتخب الأرجنتين، وبالتالي كان هو أول بطل لكأس العالم بالتاريخ لهذه البطولة، وحققت نجاح كبير بعدها حتى تتوسع أكثر وتكون مميزة جدا جدا، وساهم تطور التلفزيون وغيرها من الآليات حتى تنتشر بصورة أسرع ويكون لها منظمين بطريقة صحيحة. خلينا نقول أنه هو حدث استثنائي لأن يجمع دول وثقافات ولغات مختلفة بمنافسة واحدة فقط، وهو أكثر الأحداث مشاهدة على مستوى العالم. بدأ فكرة آمن بها عدد قليل من الأشخاص، لكن اختلف اليوم حتى يكون احتفال كروي يجمع شعوب الأرض حول شغف واحد، ومن 13 منتخب إلى عشرات المنتخبات ومليارات المتابعين حول العالم. أمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا بهذه البطولة، وإن شاء الله اسمنا ينكتب ويا أسماء اللي يحصلون على كأس العالم.

إذن وصلنا لختام مشوارنا لهذا الصباح، وتحية لكل اللي تابعنا سمعنا وتواصلوا ويانا، وعلى أمل أنه نلتقيكم بصباحات مقبلة وأنتم بخير. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم لهذا الصباح بالإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، تحية من فاطمة عامر بالسوشال ميديا، هذه تحية دانيال، وتحياتي سهاد ربيع، أحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

سامي عبد الحميد، انولد بالعراق بعام 1930. ارتبط اسمه ببداية ازدهار المسرح العراقي الحديث. هو مو مجرد ممثل أو مخرج، كان أحد اللي وضعوا اللبنات الأولى للمسرح الأكاديمي بالعراق. جمع بين الدراسة والتطبيق وبين الفكر المسرحي والوقوف على الخشبة. ومن أبرز إنجازاته ساهم بتأسيس وتطوير الحركة المسرحية بالجامعات والمعاهد الفنية. قدم وأخرج أعمال مسرحية تركت أثرها الواضح بوعي الأجيال، صنع جيل كامل من الفنانين اللي ساروا على خطى، وامتد حضوره لعقود بين التعليم والإخراج والتمثيل حتى يكون جزء لا يتجزأ من ذاكرة المسرح العراقي. رحل عن عالمنا ب 2023، لكن أثره ما رحل عن العراقيين، ما زال حي على كل خشبة مسرح تضاء، ومع كل ممثل يبدأ بحلمه الأول على هذه الخشبة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: بحياته.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
2: You ready, B? Let's go get him.

الزراعة بالعراق قلب الحياة النابض، ومن آلاف السنين الأرض العراقية انزرعت بالحب وبالتعب، ودجلة والفرات زقوا هذه الحقول وغذت شعب كامل. فالزراعة مو مهنة، الزراعة ركيزة للأمن الغذائي ومصدر للرزق، وهي الجسر اللي يربط الماضي والحاضر وحتى المستقبل. وإهمال الزراعة يعني تراجع باقتصادنا وفقدان لاستقلاليتنا، وهذا يهدد قدرة الأجيال اللي جاية على أنه تعيش بكرامة. فخلينا نحافظ على ترابنا، وخلينا ندعم المزارعين، ونستخدم المياه بحكمة، ونستثمر تقنيات الزراعة الحديثة، لأن مستقبل العراق يبدي من أرضنا اللي نزرعها كل يوم.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تعرفون شنو الفرق بين اللي يوصل واللي يضيع الطريق؟ مو ذكاء ولا حظ، الفرق إنه واحد تعب وكمل والثاني تعب وتوقف. أنت هسه يمكن تتأخر ويمكن الدنيا تضغط عليك، بس بعد عندك محاولات وبعدك ضمن المنافسة، فلا تسمح اليوم سيء يقنعك إنه أنت فشلت. أبدي من جديد، رتب أفكارك وأرجع أقوى، ترى النجاح يحب النفس الطويل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لويس باستور، العالم اللي أنقذ ملايين البشر بابتكار العملية البسترة. لكن هذا العالم فقد 3 من أطفاله، والسبب أمراض ما عرفوا علاجها بوقته، وبدل ما يستسلم للألم ويبقى يبكي على أطفاله، خلى هذا الموضوع دافع إلى فكرس علمه حتى يحمي أرواح الأطفال بالعالم كله، وقدر يستثمر تجاربه الصعبة حتى يبني شيء رجع بالنفع على كل الناس. وبالنتيجة لا تخلي ألمك يقيدك ويسجنك، حاول تصنع منه الفرق. فالإنسان العظيم ما يهرب من الألم، الإنسان العظيم هو اللي يحوله إلى أمل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

القانون مين خاف منه؟ القانون موجود حتى ينظم حياتنا بالكامل، فالتزامك بكل قوانين هو لحمايتك أولا وحمايتك. نحتاج دائما نرجع لثقافة النظام، لأن الفوضى راح تعب الكل. خلي التزامك على مو استقبل.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

استشارة لشخص فاهم تنقذك من غلطة عمره، واستشارة شخص جاهل تدخلك بحيرة كل العمر. بعض القرارات ما إلها رجعة، فأخذ وقتك حتى لو أنت مستعجل. حاول تسأل الشخص الصح وتستشير وتاخذ قرار.

مشروبات الطاقة. هذه المشروبات اللي صاروا يعتمدون عليها الشباب والشابات حتى يزودون نفسهم بالقوة والتركيز المؤقتة. بس خلوا ببالكم أنه استخدامكم المفرط إلها والاعتماد عليها ممكن يأثر على قلبكم، على ضغطكم، على الهضم ويزيد من التوتر. فمشروبات الطاقة منقول عنها مو زينة، بس هي أداة تحتاج لضبط واستخدام صحيح، وتحتاجون وعي بالكميات اللي تشربوها، ولازم تتابع صحتك حتى تعرف إذا إلها تأثير ومشاكل صحية مستقبلية. فالنشاط والتركيز مهم بيومك، بس صحتك أهم، وأنت تشرب مشروبات الطاقة لا تتجاوز الكمية المسموح بها يوميا، وحاول ما تشربها على معدة فارغة، ولا تعتمد عليها حتى تبقى صاحي أو سهران وعندك شغل. وانتبه، إذا كان عندك أمراض مزمنة لازم تسأل الطبيب عنها. وخلي ببالك أنه النشاط الحقيقي ما يجي من مشروبات الطاقة، يجي من جسمك السليم وساعات النوم الصحيحة والتغذية المتوازنة. فمشروبات الطاقة مجرد مساعدة مؤقتة، مو بديل عن أسلوب الحياة الصحي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصيف حارة وشمس تحرق، هذه الأشياء اللي تشتكي منها الناس وهي ارتفاع درجات الحرارة. انتبه إنه هذه الشمس اللي تنطيك النور والحرارة برحلة ما توقفت منذ ملايين الكيلومترات. هذا الشعاع اللي يوصل لك بدأ رحلته من نجم صنع الحياة على الأرض بدون ما تطلب منك أي مقابل. ضوء الشمس اللي يوصل لك اليوم وتشتكي هو رحلة قبل 8 دقائق من قلب الشمس، 8 دقائق بس فصلت بين نجم مشتعل وحياتك اليومية. ومع هذا الضوء هو اللي يمنح الأرض معنى الحياة.

يومنا بالعراق ممكن نشوف به 4 فصول، والأجواء عموماً ممكن تشوفها يوم حارة، يوم باردة، يوم مطر، ويوم بلا مطر نهائياً. هذا الاختلاف والتقلبات مثل مزاج بعض الناس، بس على العموم خليني أذكر أنه هذه الأشياء هي إحنا سببها. هذه التغيرات مو مجرد ظاهرة مؤقتة، هذه إشارة تحذيرية من الطبيعة لكل البشر، وهذه دعوة للوعي حتى نشتغل ونحافظ على بيئتنا ومستقبل أطفالنا. فهذا التغير المناخي يهدد هواية أشياء، منها مصادر المي والزراعة والصحة، وكل خطوة تأخير راح تزيد هذه المخاطر اللي نواجهها. خلينا نبدي ونغير عاداتنا اليومية، يعني نوفر طاقة، نحمي المي، ونزرع هواية أشجار. فالتزامنا هو الطريق الوحيد حتى نواجه تغيرات هذا الجو ونعرف إحنا بيا فصل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تحية تقدير لكل العاملين بالمجال الطبي، الأطباء والممرضين اللي يعملون تحت الضغط الكبير، والتعامل وياهم بلطف راح يسهل تقديم الرعاية الطبية إلك وللمريض الموجود وياك. فالاحترام المتبادل راح يبني بيئة علاجية أفضل للكل. حاول تشكرهم على جهودهم، تتجنب الانتقاد العلني أو التصرفات العدائية، التصرف بهدوء، وإذا عندك شكوى توجه للإدارة وقدمها.

0: بحكيها.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

ما ينذكر النخيل إلا وتبرز صورة العراق بالذاكرة، أرض تمتد بيها الجذور للعمق ويعلو بيها التاريخ وكأنه ظل نخلة ما ينكسر. ملايين النخيل مو مجرد أرقام، هي حكايات صبر طويلة وكرم يشبه الأرض لما تنطي بلا انتظار. تمرة عراقية واحدة تجمع شمس الجنوب ومي الفرات وتعب سنين حتى ينضج بهدوء، وهذا إلى أن يصير إلى الطعم. النخلة ما تستعجل، بس من تثمر تبهرك بعطائها، ومثل هالعراق تشوفه هادئ، بس لما يمنح وينطي بكرم ما ينسيه.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.